في أبعد شيء، والقول سيرة ضمن لجا قصد الله كان غالب حسنا وقانونا شاك إبراهيم شوق اور مرداد مصطفى خاشتا جاكي شايد اور عبيد موجود تھی. مولانا سیغانی